0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. جميع الأحياء تتطيب من قصة عربية إذاعة الفاتيكان. نقلق برنامج عربي يومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لمنظمة سيجنس في مدينة كيغالي برواندا من 3 حتى 8 من شهر آب أغسطس عام 2026، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. جاء فيها يوجه قداسة البابا لاوون 14 تحياته الحارة وتأكيده على قربه الروحي من جميع المجتمعين في المؤتمر العالمي لمنظمة سيجنس في كيغالي، ويأمل قداسته أن تسهم مداولاتكم في إعطاء دفعة جديدة لضمان أن تعزز منصات التواصل الخير العام للعائلة البشرية. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بالقول: غالبا ما يشار إلى عصرنا الحالي بالعصر الرقمي، حيث يدار جانب كبير من حياتنا بواسطة التكنولوجيا الرقمية والإنترنت. يؤكد قداسته في رسالته العامة الإنسانية الرائعة أن تواصل عبر الإنترنت ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو خلق لثقافة قائمة بذاتها بما له من قدرة على تشكيل الطريقة التي يدرك بها الناس العالم، وبالتالي التأثير بشكل عميق على الضمير الجماعي. وفي هذا الصدد يأمل قداسته أن تسعى تأملاتكم حول موضوع التواصل الرقمي من أجل الانسجام الثقافي والرفاه البيئي، إلى إيجاد سبل لتعزيز استراتيجيات وأدوات تواصل تستلهم من السعي وراء الحقيقة واحترام الكرامة الإنسانية. وبهذه الطريقة سيؤدي عملكم إلى إرساء ثقافة تعكس قيم الإنجيل المتمثلة في الشركة والسلام والأمانة البيئية. وخلص أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى القول: إذ يكل الجميع المشاركين إلى شفاعة مريم أم الكنيسة، مؤكداً على صلواته لكي تؤتي جهودكم ثمارا تدوم.

0: يمنح الأب الأقدس بركته الرسولية كعربون للحكمة والقوة في الرب.
1: الحوار للقوة، التفاهم للقمع، الدبلوماسية للإيديولوجية. من غواتيمالا، حيث يقوم بزيارة منذ الأول من آب أغسطس الجاري للاحتفال بمرور 90 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، والتي وصفها بمحطة تاريخية تحققت على أساس الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والتعاون المستمر، ينظر الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان إلى المشهد العالمي، ويوجه نداء إلى المجتمع الدولي لتفعيل أدوات الدبلوماسية من أجل حماية تلك الحقوق الأساسية التي تبدو أنها تفقد حيويتها، مفسحة المجال بدلا من ذلك للإيديولوجيا والقوة والقمع. تحدث الكاردينال بارولين إلى السلك الدبلوماسي المحتشد بعد ظهر الاثنين 3 أغسطس في مقر السفارة البابوية في مدينة غواتيمالا، وتعد هذه الفعالية الموعد الأخير في يوم شهد لقاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان برئيس الجمهورية برناردو أريفالو، ثم بوزير الشؤون الخارجية كارلوس راميرو مارتينيز ومجموعة من ممثلي الشعوب الأصلية. وكان هؤلاء قد شاركوا يوم الأحد في الكاتدرائية الكبرى في قداس الشكر الإلهي الذي ترأسه الكاردينال بارولين، حيث حث في عظته السلطات المدنية والكنسية على بناء مجتمع أكثر عدالة وأخوة وتضامنا بكسر ديناميكيات الإزدراء والإهمال والانحيازات الناجمة عن عدم المساواة والفساد. وأمام الدبلوماسيين الغواتيماليين، دعا أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان إلى تفكير عميق حول مدى أهمية الخيار المعتمد للحوار والتفاهم، ولا سيما كما شدد عندما نلاحظ مجتمعا دوليا تستبدل فيه الدبلوماسية التي تعزز الحوار وتطلب التوافق بين جميع الأطراف بدبلوماسية قائمة على القوة سواء من قبل أفراد أو مجموعات من الحلفاء. وقال أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان إن الحق في حرية التعبير وحرية الضمير والحرية الدينية، بل وحتى الحق في الحياة، يتم تقييدهم باسم حقوق أخرى يدعى أنها جديدة، والنتيجة هي أن منظومة حقوق الإنسان ذاتها تفقد حيويتها وتفسح المجال للإيديولوجية والقوة والقمع. وذكر في هذا السياق بالمهمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي وسمتها الفريدة والمتمثلة في عدم السعي وراء مصالح اقتصادية أو استراتيجية، بل البحث دائما عن وضع الشخص البشري في المحور وتسهيل اللقاء بين الشعوب وتقديم المساهمة الأخلاقية والروحية النابعة من الإنجيل ومن العقيدة الاجتماعية الغنية للكنيسة بما يسهم في بناء الخير العام. وأوضح الكاردينال بارولين أن هذه المهمة أمام مستجدات عصرنا تتجسد في تجنب الحماس السطحي أو المخاوف العقيمة وتقديم معايير تمييز بلغة الإنجيل، وهي معايير مثل كرامة الشخص والوجهة العالمية للخيرات والاهتمام بالفقراء والعناية بالخليقة والسلام، ويمكن أن تترجم إلى ممارسات عملية مثل التخطيط المسؤول وتقييم التأثير البشري والاجتماعي وإدماج الفئات الأكثر هشاشة والتعليم الرقمي والبحث والصناعة الموجهين نحو العدالة والسلام. وهذا كله قد وجد تطويرا له بالفعل في غواتيمالا، الأرض ذات الجذور المسيحية العميقة التي زارها القديس بولس الثاني 3 مرات في عام 1983 وعام 1996 وعام 2002، والتي تمتلك إرثا بشريا وروحيا استثنائيا يعود أيضا إلى غنى الشعوب الأصلية التي تسهم بتنوع ثقافاتها وتقاليدها في بناء مجتمع أكثر إدماجا ومصالحة وتضامنا. وأضاف الكاردينال بارولين: لقد وجد الكرسي الرسولي في غواتيمالا محاورا منفتحا على الحوار وحساسا تجاه القيم الكبرى التي يقوم عليها التعايش البشري، الكرامة غير القابلة للانتهاك لكل شخص وتعزيز الخير العام والاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون في وضعية الهشاشة والبحث المستمر عن السلام. كما ذكر في هذا السياق بالتعاون خلال هذه العقود 9 بين غواتيمالا والكرسي الرسولي، والذي تجسد في مجالات مثل المرافقة الرعوية للشعب الغواتيمالي والخدمة التربوية والصحية للعديد من المؤسسات الكنسية وتعزيز الحرية الدينية والدفاع عن الكرامة البشرية. واختتم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان كلمته بتوجيه الشكر للسلطات الغواتيمالية على روح التعاون في العلاقات الثنائية ولمختلف الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي وللسفراء البابويين الذين ساهموا بتفان وحكمة على مدى العقود التسعة الماضية في تعزيز هذه الصداقة المؤسساتية، وللكنيسة المحلية التي تتعاون بتواضع في تعزيز مجتمع تسود فيه العدالة واحترام الحياة والحرية وتنشئة الأجيال الجديدة والعناية بالخليقة.
2: بدأ اليوم الرابع من آب أغسطس في جامعة سوغانغ في سيول عاصمة كوريا الجنوبية اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول، وموضوعه السماء الجديدة، الأرض الجديدة، والداتونغ أي التناغم الكبير، حوار مسيحي كونفوشي من أجل بناء مجتمع مثالي. وفي الجلسة الافتتاحية تحدث عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جايكوب كوباكاد عن أن المسيحية والكونفوشية ورغم أصولهما المختلفة هما من بين أكبر التقاليد الحضارية التي شكلت بعمق التطور الأخلاقي والثقافي والاجتماعي للمجتمعات، ويواصلان تحفيز حياة فاضلة في خدمة الخير العام. وتبع الكاردينال كوباكاد مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الحوار بين المسيحية والكونفوشية يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك من أجل الأخوة والازدهار البشري. تطرقت مداخلة عميد دائرة الحوار بين الأديان بعد ذلك إلى ما وصفه بواحد من أكبر التحديات أمام أي دين أو أي تقليد فلسفي، وهو كيفية الحفاظ على الأمانة للأصول خلال الإجابة بشكل إبداعي على الظروف الجديدة. وأضاف أن حيوية التقاليد لا تتوقف فقط على الحفاظ على الحكمة المتوارثة، بل إعادة قراءتها لإنارة الواقع المعاصر. وتابع عميد الدائرة الفاتيكانية مؤكدا أن الحوار هو أكثر من مجرد ممارسة أكاديمية في عالم اليوم الذي تطبعه نزاعات كثيرة والترد بيئي ولا مساواة متزايدة، هجرة قصرية وتغيرات تكنولوجية وتفكك ثقافي. وأكد أن الحوار يمثل شهادة لقدرة التقاليد الدينية على إنماء الفضائل الأخلاقية والإسهام في الخير العام. ثم توقف الكاردينال كوباكاد عند موضوع هذا اللقاء الأول، فتحدث أولا عن السماء الجديدة والأرض الجديدة بالنسبة للمسيحية، عائدا إلى رؤيا القديس يوحنا والتي جاء فيها: ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا، وللبحر لم يبقى وجود، ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة مثل عروس مزينة لعريسها. وسمعت صوتا جهيرا من العرش يقول: هو ذا مسكن الله مع الناس، فسيسكن معهم، وهم سيكونون شعوبه، وهو سيكون الله معهم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، وللموت لن يبقى وجود بعد الآن، ولا للحزن ولا للصراخ ولا للألم، لن يبقى وجود بعد الآن، لأن العالم القديم قد زال. وتابع عميد الدائرة أن رؤية العهد الجديد للسماء الجديدة والأرض الجديدة لا تبدو كشيء غير مسبوق، بل تجمع الرؤية نبوات قديمة في بوتقة لاهوتية، أي أن يوحنا لا يعيد فقط هذه التقاليد، بل يعيد تشكيلها في نور انتصار الحمل الذي يعكس الغاية النهائية لفداء الله. أما فيما يتعلق بمفهوم الداتونغ في الكونفوشية والذي يعني التناغم الكبير أو الوحدة الكبيرة، فقال عميد الدائرة إن له مكانة خاصة في التقاليد الكونفوشية كمثل أخلاقي وأيضا كرؤية لنظام اجتماعي. وذكر الكاردينال كوفاكاد ببعض النصوص الكونفوشية التي تعكس رؤية متكاملة للفعل القويم تجمع بين النمو الشخصي والعلاقات والحوكمة. وتبع عميد دائرة الحوار بين الأديان وعقب التطرق إلى التقليدين بشكل منفصل متحدثا عن التأمل في النقاط المشتركة الممكنة بينهما وأيضا في الاختلافات، وقال إن رجاء السماء الجديدة والأرض الجديدة المسيحية

0: التنظيم الأخلاقي للعلاقات الإنسانية. وأضاف عميد الدائرة أن هذا التأمل سيقود إلى لقاء أعمق بين تقاليدنا وإثراء وتوسيع آفاق متبادلين.
1: توفي يوم أمس الاثنين الثالث من آب أغسطس في مابوتو في موزمبيق الكاردينال جوليو دوارتي لانغا أسقف برشية شاي شاي الفخري عن عمر 98 عاما، من مواليد 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1927 في مانغونزي. نال السيامة الكهنوتية في 9 من شهر حزيران يونيو من العام 1957. عينه البابا بولس السادس في 31 من أيار مايو من العام 1976 أسقف أبرشية جواو بيلو التي أصبح اسمها شاي شاي في الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه، ونال السيامة الأسقفية في 24 من تشرين الأول أكتوبر. خدم الأبرشية لمدة 28 عاما وأصبح أسقف الأبرشية الفخري في 24 من حزيران يونيو عام 2004. عينه البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 14 من شهر شباط فبراير من العام 2015. هذا ومع وفاة الكاردينال جوليو دوارتي لانغا أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 240 كاردينالا من بينهم 116 كاردينالا ناخبا.
2: أصدرت بطريركية بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك عبر مكتبها الإعلامي بيانا لمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعت فيه إلى الوقوف وقفة صلاة ووفاء استذكارا لشهداء وضحايا الرابع من آب وتضامنا مع عائلاتهم. وفي هذا الإطار وجه صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس 21 من نسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك دعوة إلى جميع الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين ولا سيما المرضى والمسنين في مختلف الرعاية والمؤسسات التابعة للبطريركية للاتحاد في لحظة روحية جامعة تعبيرا عن الوفاء للضحايا واستحضارا لمعاني التضامن في وجه الألم الذي لا يزال حاضرا في وجدان اللبنانيين. وطلب غبطته أن تقرع أجراس الكنائس في جميع الرعاية عند الساعة 6:07 من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 4 من آب أغسطس عام 2026 في توقيت يوازي لحظة وقوع الانفجار، حيث تستعيد العاصمة بيروت ذكرى الفاجعة التي أصابت قلبها وخلفت جرحا عميقا في ذاكرة لبنان وشعبه. كما دعا البطريرك مينسيان جميع المؤمنين كلا من مكانه إلى إضاءة الشموع ورفع الصلوات لراحة نفوس الشهداء والضحايا ولتعزية عائلاتهم وأحبائهم، وكذلك للصلاة من أجل شفاء المرضى والمتألمين، سائلا الله أن يفيض على لبنان نعمة السلام والطمأنينة وأن يحفظ أبنائه ويمنحهم القوة والرجاء لتجاوز المحن والنهوض من الألم. وأكد غبطته في بيانه أن الذكرى 4 من آب ستبقى محفورة في الوجدان الوطني، مشددا على أن الصلاة في هذه المناسبة تشكل فعل وفاء ومحبة ورجاء من أجل أن تبقى بيروت مدينة للحياة ويظل لبنان وطنا للسلامة والكرامة والرجاء. وختم البيان بالدعاء بالرحمة لشهداء وضحايا انفجار برفأ بيروت وبالشفاء للجرحى والمتألمين وبالعزاء لعائلاتهم وبأن يحفظ الله لبنان وشعبه.
3: تشهد الحدود بين المغرب ومدينة سبتة الإسبانية هدوءا نسبيا بعد موجة عبور غير مسبوقة لآلاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسبانية، وفي وقت تؤكد فيه السلطات أن معظم هؤلاء عادوا إلى المغرب، لا تزال المأساة الإنسانية تلقي بظلالها على المنطقة مع استمرار عشرات العائلات في البحث عن أخبار أبنائها المفقودين. في هذا السياق كثفت الكنيسة الكاثوليكية في المغرب جهودها لمساندة المهاجرين العائدين وأسرهم، من خلال

0: تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والدعم المعنوي في ظل ظروف وصفت بأنها استثنائية. رئيس أساقفة طنجة المطران إميليو روتشا جراندي أوضح في حديث لوسائل التواصل الفاتيكانية أن العائدين من سبتة يصلون إلى المغرب وهم في حالة إنهاك شديد بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر أو حول المعبر الحدودي، وأضاف أن الكنيسة المحلية حاولت رغم محدودية إمكاناتها توفير المياه والطعام والإسعافات الأولية لكل من استطاعت الوصول إليه. هذا وأشار سيادته إلى أن الأزمة فاقت كل التوقعات، إذ توافد آلاف الأشخاص خلال فترة قصيرة جدا وكان هدفهم الوحيد الوصول إلى أوروبا، الأمر الذي جعل الاستجابة الإنسانية أكثر صعوبة. ورغم عودة معظم المهاجرين فإن المأساة لم تنتهي بعد، فهناك العديد من العائلات التي ما زالت تتجمع في مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مع سبتة بانتظار معرفة مصير أبنائها. في معرض حديثه عن أسباب هذه الموجة الجديدة من الهجرة، يرى رئيس أساقفة طنجة أن المغرب ليس بلدا يعاني المجاعة أو الفقر المدقع، بل يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، غير أن ثمار هذا النمو لا تصل إلى جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشباب الذين يواجه كثير منهم صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة. وأضاف سيادته أن صورة أوروبا كما تنقلها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تجعلها تبدو بالنسبة لكثير من الشباب وكأنها المكان الذي تحل فيه جميع المشاكل، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى المجازفة بحياتهم أملا في مستقبل أفضل، رغم أن الواقع قد يكون مختلفا تماما. هذا ثم أكد جراندي أن الكنيسة الكاثوليكية في المغرب تعمل منذ سنوات إلى جانب المهاجرين، خاصة القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء، من خلال خدمات طبية واجتماعية وقانونية، إضافة إلى مشاريع إنسانية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع المغربي، ومنها الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. تعليقا على دعوة البابا لون 14 إلى إيجاد حلول قائمة على السلام والعدالة لمعالجة أزمة الهجرة، وصف سيادته هذه الكلمات بأنها دعوة نبوية تحمل مسؤولية مشتركة للكنيسة وصناع القرار السياسي، وشدد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم التعامل مع المهاجرين على أنهم مجرد أرقام أو أدوات في الصراعات السياسية، مؤكدا أن كل إنسان يمتلك قصة وحلما وحقا في أن يعامل بكرامة. كما دعا إلى الاستثمار في تأهيل الشباب المغربي وفتح مسارات قانونية ومنظمة للهجرة والعمل، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتهم في الدول التي تحتاج إلى اليد العاملة، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز اندماجهم داخل المجتمعات المستقبلية. في الختام وجه رئيس أساقفة طنجة رسالة إلى الشباب المغربي، دعاهم فيها إلى عدم الانسياق وراء الصورة المثالية التي ترسم عن الحياة في أوروبا، مؤكدا أن المغرب يمتلك فرصا يمكن البناء عليها، وأن المستقبل لا يتحقق دائما عبر الهجرة غير النظامية. كما شدد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة، بما يخدم التنمية المشتركة ويحفظ كرامة الإنسان، مشددا على أن الكنيسة ستواصل أداء رسالتها الإنسانية إلى جانب جميع المحتاجين، واضعة الإنسان في صميم كل مبادرة بعيدا عن الحسابات السياسية أو الأيديولوجية.
1: نظمت أبرشية تونغ هوا في شمال فيتنام في شهر تموز يوليو الفائت يوما مخصصا للدعوات الرهبانية تمحور حول موضوع هانذا أرسلني، شارك فيه أكثر من 800 شاب من مختلف الرعايا. وقد وجه أسقف الأبرشية المطران دومينيك هوانغ مينه تيان كلمة في بداية اللقاء في المركز الرعوي في الأبرشية، شجع فيها الشباب على أن يفتحوا قلوبهم للإصغاء إلى صوت الله وأن يبدأوا بشجاعة مسيرة لاكتشاف دعوتهم بروح تواضع وسخاء. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وحاليا هناك في فيتنام 11 إكليريكية كبرى لتنشئة الكهنة الكاثوليك في 3 أبرشيات، وهناك زهاء 300 جمعية رهبانية في 27 أبرشية. وقد تم التشديد خلال اللقاء على أهمية مواصلة تنظيم يوم مخصص للدعوات في رعايا البلاد بمناسبة أحد الراعي الصالح. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 26 من نيسان أبريل 2026، الأحد الرابع من زمن الفصح المعروف بأحد الراعي الصالح، تم الاحتفال باليوم العالمي 63 للصلاة من أجل الدعوات. وقد وجه قداسة البابا لون 14 رسالة للمناسبة بعنوان الاكتشاف الداخلي لعطية الله، استهلها مشيرا إلى مناسبة نعمة لكي نتشارك بعض التأملات حول البعد الداخلي للدعوة كاكتشاف لعطية الله المجانية التي تزهر في عمق قلب كل واحد منا. وأشار البابا لمون 14 إلى أن كل دعوة هي عطية عظيمة للكنيسة ولمن يقبلها بفرح، وقال: أيها الشباب الأعزاء، أشجعكم على تنمية علاقتكم الشخصية بالله من خلال الصلاة اليومية والتأمل في الكلمة. توقفوا، أصغوا، وثقوا. بهذه الطريقة ستنضج عطية دعوتكم وستجعلكم سعداء وستؤتي ثمارا وفيرة للكنيسة وللعالم. لترافقكم العذراء مريم مثال القبول الداخلي للعطية الإلهية ومعلمة الإصغاء المصلي دائما في هذه المسيرة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس مقابلته العامة مع المؤمنين، وذلك في بازيليكا القديس بطرس. تابع خلالها سلسلة التعليم في موضوع المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثائقه، وتوقف عند الدستور في الليتورجية المقدسة متأملا في صلاة الكنيسة. استهل البابا لاوون الرابع عشر تعليمه قائلا: نواصل التأمل في الدستور في الليتورجية المقدسة، ونتوقف اليوم عند البعد الكنسي للصلاة الليتورجية. وكما يشير بولس الرسول، فإن الروح القدس هو الذي يعلمنا أن نصلي. فمنذ يوم العنصرة يسكن الروح القدس في الكنيسة ويلهم جميع نشاطاتها، ولا سيما الصلاة. إن حياة الجماعة الأولى التي نشأت في أورشليم بعد فصح يسوع هي حياة في الروح الذي وهبه الرب القائم من بين الأموات. ومذ ذاك الحين أضاف البابا لاوون الرابع عشر، وكما يشير المجمع الفاتيكاني الثاني، لم تغفل الكنيسة قط عن الاجتماع للاحتفال بالسر الفصحي. وأضاف البابا لاوون الرابع عشر أنه في زمننا وفي سياقات تهيمن عليها عقلية ترتكز إلى الفعالية والاستهلاكية، قد تبدو الصلاة أمرا عديم الفائدة. وفي عالم يدعي فيه العلم والتكنولوجيا تقديم جميع الأجوبة، قد تبدو الصلاة شكلا من أشكال الهروب من الواقع. غير أن الصلاة، أضاف البابا لاوون الرابع عشر يقول، هي بعد أساسي لإنسانيتنا وتستحق أن تكتشف من جديد في حقيقتها. وتابع البابا لاوون الرابع عشر مشيرا إلى أن الدستور في الليتورجية المقدسة قد أخذ هذه الحاجة على محمل الجد، وذكر أيضا بأن البابا القديس بولس السادس، ومن خلال إصدار هذه الوثيقة الأولى التي أقرها المجمع الفاتيكاني الثاني، قد قال: الله في المقام الأول، الصلاة هي واجبنا الأول، والليتورجية هي المدرسة الأولى لحياتنا الروحية. وتابع البابا لاوون الرابع عشر تعليمه مشيرا إلى أن كلمة الصلاة في الدستور في الليتورجية المقدسة تشير إلى الليتورجية كلها، وهذه النظرة هي أساسية لأنها وجهت الإصلاح الليتورجي وجعلت المشاركة الفاعلة للمؤمنين في محوره. إن الليتورجية، أضاف البابا لاوون الرابع عشر يقول، هي قبل كل شيء مكان اللقاء ومبادرة الله الذي يقترب من البشرية في ابنه الكلمة الذي صار بشراً. وأشار البابا لاوون الرابع عشر في تعليمه صباح اليوم الأربعاء إلى أن القديس بولس السادس قد تمنى أن تحيي صلاة الساعات، أي الصلاة اليومية للكنيسة والتي لا تنفصل عن الإفخارستية، الصلاة المسيحية كلها، وترشدها وتعبر عنها، وأن تغذي الحياة الروحية لشعب الله. إن الإفخارستية وصلاة الساعات هما في كل أسبوع وفي كل يوم نفس حياة الكنيسة، قال البابا لاوون الرابع عشر. وأشار إلى أن صلاة الساعات المرتبطة بالإفخارستية تقدس الزمن في حياتنا اليومية. أضاف البابا لون الرابع عشر يقول: ففي الصباح نبدأ النهار بإيمان وامتنان، وعند الظهر نسأل قوة الأمانة وسط المتاعب، وفي المساء مع انتهاء العمل ترافق صلاة الغروب لحظة المغيب، وفي الليل نركض مسلمين أنفسنا إلى سلام الله. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس في باسيليكا القديس بطرس، قال البابا لون الرابع عشر: إن كل ساعة من ساعات الصلاة هي فعل رجاء، فخلال حشنا الأرضي نسهر منتظرين مع الكنيسة كلها عودة الرب المجيد.
1: بمناسبة انعقاد المؤتمر الأعلى 44 لفرسان كولومبوس في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية في 4 أغسطس الجاري، وجاء قدسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين قال فيها: أيها الأصدقاء الأعزاء، يسعدني أن أحييكم جميعا أنتم المشاركون في المؤتمر الأعلى 44 لفرسان كولومبوس الذي يعقد في دنفر بولاية كولورادو، كما أؤكد قربي الروحي من جميع الذين يشاركون افتراضيا في مراسم الافتتاح. تابع لابولقتس يقول: بينما تجتمعون في أيام التبادل والأخوة والصلاة هذه تحت شعار نحن واحد في ذاك الذي هو واحد، ود أن أتأمل معكم بإيجاز في أهمية تعزيز فضيلتي الوحدة والمحبة، مبدأان أساسيان لمنظمتكم. أولا الوحدة، في العشاء الأخير صلى يسوع من أجل رسله لكي يكونوا جميعا واحدا، لكن ربنا لم يطلب أن تعطى عطية الوحدة تلك لهم وحدهم فحسب، بل أيضا لجميع الذين سيؤمنون به بفضل كلمتهم على مر القرون. ومع ذلك فإن الحفاظ على الوحدة ليس سهلا في كثير من الأحيان، ولا يمكن اعتباره أمرا مسلما به، بل يجب تنميته بنشاط من خلال الحوار الصادق والمتواضع. وفي هذا الصدد أشجعكم جميعا على الاستمرار في تقديم الشهادة لذلك الوفاق الذي يرغب به يسوع بشدة في عائلاتكم وفي رعاياكم وفي الجماعات الأوسع التي تعيشون وتخدمون فيها. ففي زمن غالبا ما يتسم بالتفرقة والخطاب الحاد، هناك حاجة ماسة إلى أنبياء تناغم يسعون إلى بناء الجسور ويعملون على المصالحة بين المواقف المتعارضة حيثما أمكن ذلك. أضاف الحبر الأعظم يقول: أما أعمال المحبة وهي الفضيلة الثانية، فيمكن أن تكون في كثير من الأحيان وسيلة لتعزيز الوحدة، وكما اختبر العديد منكم على الأرجح عندما نتحرك لمساعدة المحتاجين، غالبا ما ينشأ هناك نوع من الوفاق بين الذين يعطون والذين يتلقون، وكذلك بين الذين يعملون معا لمساعدة إخوتهم وأخواتهم. وبذلك لا تصبح المحبة مجرد استجابة للمعاناة الإنسانية فحسب، بل أيضا وسيلة قوية لتعزيز الأخوة وتقوية الشركة التي هي في قلب الحياة المسيحية. طبعا أبو الأقدس يقول: إن تاريخكم نفسه يقدم شهادة بليغة على هذه الحقيقة، واستمرارا للعمل الذي بدأه مؤسسكم النبيل الطوباوي مايكل ماكفيني. عملتم أنتم فرسان كولومبوس معا لأكثر من قرن من الزمان لإظهار محبة المسيح للأطفال الذين لم يولدوا بعد، وللأمهات الحوامل، وللمسيحيين المضطهدين، ولضحايا أو الحروب أو الإتجار بالبشر، وللفقراء والمستضعفين، وللذين يعيشون على هامش المجتمع. ومن خلال المبادرات التي اتخذتها مجالسكم المحلية وكذلك على المستويين الوطني والدولي، استفاد عدد لا يحصى من الأشخاص من جودكم. ومن جانبي أعرب عن امتناني العميق للسخاء المستمر لمنظمتكم تجاه الأقل حظا، وأنا على ثقة من أن جهودكم ستستمر في إعطاء الثمار لسنوات عديدة قادمة. وختم البابا لون الرابع عشر رسالته للمشاركين في المؤتمر الأعلى 44 لفرسان كولومبوس بالقول: بهذه التأملات القصيرة أتقدم بأطيب التمنيات لأعمال مؤتمركم الأعلى التي أوكلها إلى شفاعة مريم أم الكنيسة وإلى شفاعة الطوباوي مايكل ماكفيني، والآن أمنحكم بركة الرسولية والتي أمدها بطيب خاطر إلى جميع أعضاء فرسان كولومبوس وعائلاتهم، ولتحل عليكم بركة الله القدير الآب والابن والروح القدس، ولتبقى معكم على الدوام. آمين.
2: أعلن اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني عن قيام قداسة البابا لون الرابع عشر في الفترة من السادس حتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2026 بزيارة رسولية إلى كل من أوروغواي والأرجنتين وبيرو، وذلك استجابة لدعوة من رؤساء هذه الدول والسلطات الكنسية فيها. وعرف بروني بأن الأب الأقدس سيتوجه إلى مونتفيديو وبايزاندو وفلوريدا في أوروغواي من السادس حتى الثامن من الشهر، ثم إلى بوينوس آيرس وكوردوبا ولوخان من الثامن حتى الحادي عشر منه، ليزور بعدها في بيرو من الحادي عشر حتى السابع عشر من الشهر ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وأضاف مدير دار الصحافة أنه سيتم لاحقا التعريف ببرنامج هذه الزيارة الرسولية.
3: إنه لحن سيبقى محفورا في ذاكرة جيل كامل من الشباب الكاثوليكي، لذلك كان من الضروري اختياره بعناية. وقد كشف في الثالث من آب أغسطس عن النشيد الرسمي لليوم العالمي الحادي والأربعين للشباب، وذلك قبل عام كامل من انطلاق الحدث المرتبك في سيول. من الثالث وحتى الثامن من آب أغسطس لعام 2027 تحت شعار ثقوا أنا قد غلبت العالم، وقد قدم النشيد رسميا عبر بث مباشر على قناة اليوتيوب الخاصة باليوم العالمي للشباب بنسختين، الأولى رسمية تؤديها أوركسترا وكورال، والثانية بتوزيع عصري بإيقاع البوب. ورافقت كل نسخة مادة مصورة خاصة، ففي الأولى تظهر الأوركسترا والكورال في مواقع مختلفة من سيول، فيما يبرز الفيديو الثاني المتطوعين خلال عملهم وتحضيراتهم. وحمل النشيد عنوانا لاتينيا ليكون مفهوما عالميا، فجاء باسم Confidite Ego Vici Mundum، معبرا عن شعار اللقاء. وقد كتب ليكون نشيدا دوليا متعدد اللغات، إذ يتنقل بين الكورية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية، ويبدأ بدعوة مؤثرة: تعال واتبعني أيها القلب النائم، استيقظ وسر، موجها كلامه إلى جيل يبحث عن المعنى والرجاء في عالم كثيرا ما يفقد فيه الاتجاه. ويغمر النشيد روح رجاء عميقة، إذ يذكر بأن الرب يرافق مسيرة الشباب حتى وسط المخاوف والخيبات، مقتربا منهم بنعمته ودعوته، فتعلو من قلوبهم حتى الأكثر ضياعا صلاة شكر وثقة. ويهدف إطلاق هذا النشيد الذي سيشكل الخلفية الموسيقية للقاء العالمي إلى تقديم لمحة أولى عن الحدث وإثارة الحماس له، ومن خلاله يسعى المنظمون إلى نقل القيم التي يجسدها اليوم العالمي للشباب وتوحيد الشباب حول العالم، إذ يحتفي النشيد بالقاسم المشترك بينهم الإيمان بيسوع المسيح، ويشجعهم على عيش فرح هذا الإيمان ونقله إلى العالم. وجاء النشيد ثمرة مسابقة دولية مفتوحة طلب فيها تأليف عمل يعكس شعار الحدث المستوحى من إنجيل يوحنا، وقد قدم 434 مقترحاً بينها 294 من خارج كوريا، واختير العمل الذي ألفه الموسيقي الكوري فرانسيس جيبون كيم قبل أن يعرض على دائرة العلمانيين والعائلة والحياة في الكرسي الرسولي. ونظراً لاعتماد اللغة الكورية بشكل أساسي، فقد صاغ المؤلف النشيد بروح ثقافة بلاده، حيث يندمج الكورال مع الآلات التقليدية في توزيع معاصر. كما يبرز الفيديو المرافق مناظر سيول الطبيعية ومعالمها الرمزية، مقدما لمحة عما ينتظر المشاركين. وخلال البث المباشر تفاعل آلاف الأشخاص من دول عدة، منها الهند والفلبين والولايات المتحدة وإسبانيا ومدغشقر. وفي هذا السياق قال الأب إسحاق سيفيرو الكاهن المساعد في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول إن هذا الحدث يعكس أصواتا كثيرة وإيمانا واحدا ورجاء واحدا. وأضاف أن دعوته الكهنوتية ولدت خلال اليوم العالمي للشباب عام 2011 في مدريد، مؤكدا منذ اليوم هذا النشيد هو ملك للجميع، أغنية ترافق حياتنا اليومية وحتى صراعاتنا، إنها عطية رائعة. من جهته أكد رئيس أساقفة سيول ورئيس اللجنة المنظمة المحلية المطران بيتر تشونغ سونتايك أن الجهود ستتواصل ليكون لقاء 2027 احتفالا بالرجاء وشهادة على ضيافة وتضامن كوريا وسيول، ومن المتوقع مشاركة نحو 30 ألف متطوع فيما يشارك المئة منهم منذ الآن في التحضيرات. كما أطلقت اللجنة حملة عالمية لغرس الأشجار بعنوان نفس الحياة، التي تستلهم من الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا، وتدعو الشباب إلى مبادرات بيئية ملموسة تترك أثرا مستداما لما بعد الحدث. وكما جرت العادة ستسبق اللقاء أيام في الأبرشيات، حيث ستستقبل 15 أبرشية كورية الحجاج من 29 من تموز يوليو إلى 2 أغسطس عام 2027 في الرعاية والعائلات لإتاحة فرصة التعرف على حياة الكنيسة المحلية قبل الانتقال إلى سيول. أما مسيرة التحضير فقد بدأت في 6 أغسطس عام 2023 مع إعلان سيول مقرا للدورة المقبلة في ختام لقاء لشبونة. وفي 3 أغسطس عام 2025 أعلن البابا لاون 14 مواعيد الحدث خلال يوبيل الشباب في روما، وتوالت بعدها المحطات التحضيرية، منها إطلاق المسيرة الرسمية في 30 تموز يوليو عام 2024 في كاتدرائية ميونغ دونغ، والإعلان عن موضوع اللقاء في أيلول سبتمبر من العالم نفسه، إضافة إلى تسليم المشعل في 22 نوفمبر، حيث تسلم الشباب الكوريون صليب اليوم العالمي للشباب وأيقونة العذراء مريم خلاص الشعب الروماني من نظرائهم البرتغاليين في تقليد أرساه القديس يوحنا بولس الثاني. وبعد وصول الرمزين إلى كوريا في كانون الأول ديسمبر عام 2025 انطلقت مسيرة حج وطنية بهما عبر الأبرشيات، وهما حاليا في أويجومبونغو. كما نشرت الصلاة الرسمية للقاء في 22 نوفمبر عام 2025، ثمرة مسيرة سينودوسية شارك فيها أكثر من 70 عضوا، وهي تصلي لكي يكون الحدث فرصة للشباب للإصغاء بعضهم إلى بعض وتمييز إرادة الله. وتختتم الصلاة بالابتهال إلى شفعاء اللقاء القديس يوحنا بولس الثاني والقديس أندريا كيم تايغون والقديسة فرانشيسكا كابريني والقديسة جوزيفين باخيتا والطوباوي كارلو أكوتيس كنماذج حية للإيمان والشهادة في عالم اليوم.
4: بعد 50 عاما على استشهاد المطران الأرجنتيني الطوباوي إنريكي أنجليلي، لا تزال سيرته حاضرة بوصفها واحدة من أكثر الشهادات إشراقا في تاريخ الكنيسة في أمريكا اللاتينية، حيث اختار أن يقف إلى جانب الفقراء والمهمشين وأن يدافع عن الكرامة الإنسانية في واحدة من أحلك الفترات التي شهدتها الأرجنتين. وقد كتب عنه البابا لاون 14 أن شهادته تبقى مثالا حيا على الرجاء المسيحي والدفاع الدؤوب عن كرامة الإنسان حتى في أصعب الظروف. في 4 أغسطس من عام 1976 قتل أسقف أبرشية لاريوخا بينما كان عائدا من مدينة تشاميكال بعد أن ترأس قداسا أقيم لراحة نفس كاهنين قتلا قبل أيام قليلة. في ذلك الوقت حاولت السلطات العسكرية تصوير الحادث على أنه مجرد حادث سير، إلا أن التحقيقات التي أجريت لاحقا أثبتت أن الأمر كان عملية اغتيال مدبرة نفذتها أجهزة النظام العسكري لإسكات صوت أصبح مزعجا بسبب دفاعه المستمر عن المظلومين. وكان المطران أنجليلي قد عرف بمواقفه الجريئة إلى جانب الفلاحين والعمال وسكان المناطق الفقيرة، إذ كرس خدمته الكنسية للدفاع عن حقوقهم، ولم يتردد بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته الأرجنتين في 24 آذار مارس عام 76 في إدانة عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل التي ارتكبها النظام، كما وجه انتقادات صريحة لكل من اختار الصمت أو التقارب مع السلطة العسكرية حتى من داخل الكنيسة نفسها. بعد سنوات طويلة من المطالبة بالحقيقة، أصدرت العدالة الأرجنتينية في العام 2014 أحكاما بالسجن المؤبد بحق المسؤولين عن التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها، مؤكدة أن اغتيال المطران أنجليلي كان جريمة سياسية استهدفت إسكات صوته. وقد لقب هذا الأسقف بصوت من لا صوت لهم نظرا للشهرة التي اكتسبها بسبب دفاعه الثابت عن الفقراء والمضطهدين. ولد عام 1923 في مدينة كوردوبا لعائلة من أصول إيطالية، وسيم كاهنا في روما عام 1949 بعد أن أنهى دراسته في الجامعة الجريجورية الحبرية. عند عودته إلى وطنه انخرط في خدمة الطلاب والعمال وسكان الأحياء الفقيرة قبل أن يعين أسقفا مساعدا في كوردوبا، ثم أسقفا على أبرشية لاريوخا، حيث وجد في تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني الإلهام الأساسي لمسيرته الرعوية، فعمل على بناء كنيسة قريبة من الناس تشاركهم آلامهم وتدافع عن حقوقهم. في 27 من نيسان أبريل من العام 2019 أعلنته الكنيسة الكاثوليكية طوباويا إلى جانب كاهنين وأحد العلمانيين من أبرشيته، وجميعهم قضوا ضحايا للعنف السياسي خلال سنوات الدكتاتورية التي عاشتها الأرجنتين. وجاء هذا الإعلان بمثابة اعتراف رسمي بشهادتهم للإيمان والعدالة. اليوم وبعد مرور نصف قرن على استشهاده، لا تزال شخصية المطران أنجليلي تلهم الكثيرين داخل الكنيسة وخارجها باعتباره نموذجا للراعي الذي لم يتخلى عن شعبه في زمن الخوف ولم يساوم على قيم الإنجيل أمام القمع والظلم. هذا وقد استعاد البابا لهون الرابع عشر ذكرى المطران الأرجنتيني في رسالته العامة الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس، حيث أشار إليه على أنه واحد من شهداء الأخوة والعدالة إلى جانب القديس ماكسيميليان كولبي والقديس أوسكار روميرو، مؤكدا أن شهادته تبقى مثالا حيا على الرجاء المسيحي والدفاع عن كرامة الإنسان حتى في أصعب الظروف. هذا وتبقى رسالة المطران إنريكي أنجليلي، وبعد 50 عاما على استشهاده تبقى دعوة متجددة إلى الوقوف إلى جانب الفقراء وإلى رفض كل شكل من أشكال الظلم والعنف، وإلى الإيمان بأن الدفاع عن الحقيقة والعدالة هو جزء لا يتجزأ من رسالة الإنجيل، وأن صوت الضمير مهما تعرض للملاحقة يبقى دائما أقوى من محاولات إسكاته.
2: تأسيس مسارات هجرة آمنة من أجل إبعاد المهاجرين عن المتاجرين بالبشر وتوفير بدائل لمن يحاولون عبور قناة المانش. هذا هو النداء الذي وجهه نيابة عن أساقفة إنجلترا وويلز الكاثوليك مسؤول الهجرة واللجوء في مجلس الأساقفة المطران بول ماكلينن أسقف ويستمنستر المعاون. ويأتي هذا النداء عقب كلمات رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام في 2 أغسطس وحديثه عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة عن محاربة الإيجار بالبشر وتشديد الرقابة على الحدود وتأسيس مسارات آمنة وعن ضرورة تغيير المقاربة مع هذه القضية. ومع ترحيبهم بنية رئيس الوزراء القيام بأفعال ملموسة لمواجهة الإيجار بالبشر، يؤكد الأساقفة الكاثوليك وحسب ما ذكر المطران بول ماكالينن أن تكثيف الرقابة على الحدود لا يكفي، لأنه من الضروري العمل على صعيد الوقاية. وتابع أسقف ويستمنستر المعاون متحدثا عن الحاجة الضرورية إلى دعم الأشخاص كي يتمكنوا من العيش بشكل جيد في بلدانهم، كما ويجب تأسيس المزيد من المسارات الآمنة للهجرة واللجوء والعمل من أجل إنهاء الاحتياجات التي يتم سدها في أوضاع عبودية حسب ما تابع. كما وشدد من جهة أخرى على أهمية التركيز على التعاون بين الدول الأوروبية، وذلك لأنه لا يمكن لبلد أن يواجه بمفرده الأوضاع المرتبطة بظاهرة الهجرة. ووصل ممثل مجلس الأساقفة معربا عن الرجاء في أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات تقوم على العطف، مدركة للأوضاع التي غالبا ما تكون يائسة التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة. ووصل راجيا من جهة أخرى أن يتجنب قادتنا حسب ما ذكر الميل نحو التعامل بريبة وعداوة مع من يفرون من النزاعات والعنف، بينما عليهم في المقابل أن يتصرفوا انطلاقا من وعي كامل بالأسباب الحقيقية للهجرة. وتبع الأسقف المعاون مؤكدا أن الأشخاص الضعفاء غالبا ما يضطرون في حال عدم توفر بدائل آمنة إلى مواجهة رحلات عبر البحر مقابل مبالغ كبيرة يدفعونها لمتاجرين بالبشر، وذلك سعيا إلى حياة أفضل. وأضاف أن المهاجرين يقومون بهذه الرحلات على متن قوارب ومراكب صغيرة وبدائية غير مؤهلة لعبور قناة المانش، وغالبا ما تكون هذه المراكب مكتظة بأعداد كبيرة من الأشخاص بينما هي غير مجهزة لاستيعابهم. وقد أوضحت البيانات الرسمية أن متوسط من يحملهم المركب الواحد لعبور القناة قد ارتفع بشكل كبير، وذلك من 26 شخصا سنة 2021 إلى 65 في بداية العام الحالي، وهو ما يزيد من خطورة هذه المحاولات لبلوغ إنجلترا عبر قناة المانش.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على موقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس مقابلته العامة مع المؤمنين، وذلك في بازيليكا القديس بطرس. تابع خلالها سلسلة التعليم في موضوع المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثائقه، وتوقف عند الدستور في الليتورجية المقدسة متأملا في صلاة الكنيسة. استهل البابا ليون الرابع عشر تعليمه قائلا: نواصل التأمل في الدستور في الليتورجية المقدسة، ونتوقف اليوم عند البعد الكنسي للصلاة الليتورجية. وكما يشير بولس الرسول، فإن الروح القدس هو الذي يعلمنا أن نصلي. فمنذ يوم العنصرة يسكن الروح القدس في الكنيسة ويلهم جميع نشاطاتها، ولا سيما الصلاة. إن حياة الجماعة الأولى التي نشأت في أورشليم بعد فصح يسوع هي حياة في الروح الذي وهبه الرب القائم من بين الأموات. ومذ ذاك الحين أضاف البابا ليون الرابع عشر، وكما يشير المجمع الفاتيكاني الثاني، لم تغفل الكنيسة قط عن الاجتماع للاحتفال بالسر الفصحي. وأضاف البابا ليون الرابع عشر أنه في زمننا وفي سياقات تهيمن عليها عقلية ترتكز إلى الفعالية والاستهلاكية، قد تبدو الصلاة أمرا عديم الفائدة. وفي عالم يدعي فيه العلم والتكنولوجيا تقديم جميع الأجوبة، قد تبدو الصلاة شكلا من أشكال الهروب من الواقع. غير أن الصلاة، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول، هي بعد أساسي لإنسانيتنا، وتستحق أن تكتشف من جديد في حقيقتها. وتابع البابا ليون الرابع عشر مشيرا إلى أن الدستور في الليتورجية المقدسة قد أخذ هذه الحاجة على محمل الجد، وذكر أيضا بأن البابا القديس بولس السادس، ومن خلال إصدار هذه الوثيقة الأولى التي أقرها المجمع الفاتيكاني الثاني، قد قال: الله في المقام الأول، الصلاة هي واجبنا الأول، والليتورجية هي المدرسة الأولى لحياتنا الروحية. وتابع البابا ليون الرابع عشر تعليمه مشيرا إلى أن كلمة الصلاة في الدستور في الليتورجية المقدسة تشير إلى الليتورجية كلها، وهذه النظرة هي أساسية لأنها وجهت الإصلاح الليتورجي وجعلت المشاركة الفاعلة للمؤمنين في محوره. إن الليتورجية، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول في تعليمه صباح اليوم الأربعاء، هي قبل كل شيء مكان اللقاء ومبادرة الله الذي يقترب من البشرية في ابنه الكلمة الذي صار بشرا. وأشار البابا ليون الرابع عشر في تعليمه صباح اليوم الأربعاء إلى أن القديس بولس السادس قد تمنى أن تحيي صلاة الساعات، أي الصلاة اليومية للكنيسة والتي لا تنفصل عن الإفخارستية، الصلاة المسيحية كلها، وترشدها وتعبر عنها، وأن تغذي الحياة الروحية لشعب الله. إن الإفخارستية وصلاة الساعات هما في كل أسبوع وفي كل يوم نفس حياة الكنيسة،
قال البابا لاوون الرابع عشر، وأشار إلى أن صلاة الساعات المرتبطة بالإفخارستية تقدس الزمن في حياتنا اليومية. أضاف البابا لاوون الرابع عشر يقول: ففي الصباح نبدأ النهار بإيمان وامتنان، وعند الظهر نسأل قوة الأمانة وسط المتاعب، وفي المساء مع انتهاء العمل ترافق صلاة الغروب لحظة المغيب، وفي الليل نركض مسلمين أنفسنا إلى سلام الله. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس في بازليكا القديس بطرس، قال البابا لاوون الرابع عشر: إن كل ساعة من ساعات الصلاة هي فعل رجاء، فخلال حجنا الأرضي نسهر منتظرين مع الكنيسة كلها عودة الرب المجيد.

بمناسبة انعقاد المؤتمر الأعلى 44 بعد الماء لفرسان كولومبوس في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية في 4 من أغسطس الجاري، وجه قدسة البابا لاون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين قال فيها: أيها الأصدقاء الأعزاء، يسعدني أن أحييكم جميعا أنتم المشاركون في المؤتمر الأعلى 44 بعد الماء لفرسان كولومبوس الذي يعقد في دنفر بولاية كولورادو، كما أؤكد قرب الروحي من جميع الذين يشاركون افتراضيا في مراسم الافتتاح. تابع الأبو لقطس يقول: بينما تجتمعون في أيام التبادل والأخوة والصلاة هذه تحت شعار نحن واحد في ذاك الذي هو واحد، ود أن أتأمل معكم بإيجاز في أهمية تعزيز فضيلتي الوحدة والمحبة، مبدأان أساسيان لمنظمتكم. أولا الوحدة. في العشاء الأخير صلى يسوع من أجل رسله لكي يكونوا جميعا واحدا، لكن ربنا لم يطلب أن تعطى عطية الوحدة تلك لهم وحدهم فحسب، بل أيضا لجميع الذين سيؤمنون به بفضل كلمتهم على مر القرون. ومع ذلك فإن الحفاظ على الوحدة ليس سهلا في كثير من الأحيان، ولا يمكن اعتباره أمرا مسلما به، بل يجب تنميته بنشاط من خلال الحوار الصادق والمتواضع. وفي هذا الصدد أشجعكم جميعا على الاستمرار في تقديم الشهادة لذلك الوفاق الذي يرغب به يسوع بشدة في عائلاتكم وفي رعاياكم وفي الجماعات الأوسع التي تعيشون وتخدمون فيها. ففي زمن غالبا ما يتسم بالتفرقة والخطاب الحاد، هناك حاجة ماسة إلى أنبياء تناغم يسعون إلى بناء الجسور ويعملون على المصالحة بين المواقف المتعارضة حيثما أمكن ذلك. أضاف الحبر الأعظم يقول: أما أعمال المحبة وهي الفضيلة الثانية، فيمكن أن تكون في كثير من الأحيان وسيلة لتعزيز الوحدة، وكما اختبر العديد منكم على الأرجح، عندما نتحرك لمساعدة المحتاجين غالبا ما ينشأ هناك نوع من الوفاق بين الذين يعطون والذين يتلقون، وكذلك بين الذين يعملون معا لمساعدة إخوتهم وأخواتهم. وبذلك لا تصبح المحبة مجرد استجابة للمعاناة الإنسانية فحسب، بل أيضا وسيلة قوية لتعزيز الأخوة وتقوية الشركة التي هي في قلب الحياة المسيحية. طبعا أبو الأقدس يقول: إن تاريخكم نفسه يقدم شهادة بليغة على هذه الحقيقة، واستمرارا للعمل الذي بدأه مؤسسكم النبيل الطوباوي مايكل ماكفيني، عملتم أنتم فرسان كولومبوس معا لأكثر من قرن من الزمان لإظهار محبة المسيح للأطفال الذين لم يولدوا بعد، وللأمهات الحوامل، وللمسيحيين المضطهدين، ولضحايا أو الحروب أو الإتجار بالبشر، وللفقراء والمستضعفين، وللذين يعيشون على هامش المجتمع. ومن خلال المبادرات التي اتخذتها مجالسكم المحلية وكذلك على المستويين الوطني والدولي، استفاد عدد لا يحصى من الأشخاص من جودكم. ومن جانبي أعرب عن امتناني العميق للسخاء المستمر لمنظمتكم تجاه الأقل حظا، وأنا على ثقة من أن جهودكم ستستمر في إعطاء الثمار لسنوات عديدة قادمة. وختم البابا لاون 14 رسالته للمشاركين في المؤتمر الأعلى 44 بعد الماء لفرسان كولومبوس بالقول: بهذه التأملات القصيرة أتقدم بأطيب التمنيات لأعمال مؤتمركم الأعلى التي أوكلها إلى شفاعة مريم أم الكنيسة وإلى شفاعة الطوباوي مايكل ماكفيني، والآن أمنحكم بركة الرسولية والتي أمدها بطيب خاطر إلى جميع أعضاء فرسان كولومبوس وعائلاتهم، ولتحل عليكم بركة الله القدير الآب والابن والروح القدس، ولتبقى معكم على الدوام. آمين.

أعلن اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني عن قيام قداسة البابا لون الرابع عشر في الفترة من السادس حتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2026 بزيارة رسولية إلى كل من أوروغواي والأرجنتين وبيرو، وذلك استجابة لدعوة من رؤساء هذه الدول والسلطات الكنسية فيها. وعرف بروني بأن الأب الأقدس سيتوجه إلى مونتفيديو وبايزاندو وفلوريدا في أوروغواي من السادس حتى الثامن من الشهر، ثم إلى بوينوس آيرس وكوردوبا ولوخان من الثامن حتى الحادي عشر منه، ليزور بعدها في بيرو من الحادي عشر حتى السابع عشر من الشهر ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وأضاف مدير دار الصحافة أنه سيتم لاحقا التعريف ببرنامج هذه الزيارة الرسولية.

0: إنه لحن سيبقى محفورا في ذاكرة جيل كامل من الشباب الكاثوليكي، لذلك كان من الضروري اختياره بعناية. وقد كشف في 3 أغسطس عن النشيد الرسمي لليوم العالمي 41 للشباب، وذلك قبل عام كامل من انطلاق الحدث المرتبك في سيول، من 3 وحتى 8 أغسطس لعام 2027 تحت شعار ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقد قدم النشيد رسميا عبر بث مباشر على قناة اليوتيوب الخاصة باليوم العالمي للشباب بنسختين، الأولى رسمية تؤديها أوركسترا وكورال، والثانية بتوزيع عصري بإيقاع البوب. ورافقت كل نسخة مادة مصورة خاصة، ففي الأولى تظهر الأوركسترا والكورال في مواقع مختلفة من سيول، فيما يبرز الفيديو الثاني المتطوعين خلال عملهم وتحضيراتهم. وحمل النشيد عنوانا لاتينيا ليكون مفهوما عالميا، فجاء باسم Confidite Ego Vici Mundum، معبرا عن شعار اللقاء. وقد كتب ليكون نشيدا دوليا متعدد اللغات، إذ يتنقل بين الكورية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية، ويبدأ بدعوة مؤثرة: تعال واتبعني أيها القلب النائم، استيقظ وسر، موجها كلامه إلى جيل يبحث عن المعنى والرجاء في عالم كثيرا ما يفقد فيه الاتجاه. ويغمر النشيد روح رجاء عميقة، إذ يذكر بأن الرب يرافق مسيرة الشباب حتى وسط المخاوف والخيبات، مقتربا منهم بنعمته ودعوته، فتعلو من قلوبهم حتى الأكثر ضياعا صلاة شكر وثقة. ويهدف إطلاق هذا النشيد الذي سيشكل الخلفية الموسيقية للقاء العالمي إلى تقديم لمحة أولى عن الحدث وإثارة الحماس له، ومن خلاله يسعى المنظمون إلى نقل القيم التي يجسدها اليوم العالمي للشباب وتوحيد الشباب حول العالم، إذ يحتفي النشيد بالقاسم المشترك بينهم الإيمان بيسوع المسيح، ويشجعهم على عيش فرح هذا الإيمان ونقله إلى العالم. وجاء النشيد ثمرة مسابقة دولية مفتوحة طلب فيها تأليف عمل يعكس شعار الحدث المستوحى من إنجيل يوحنا، وقد قدم 434 مقترحاً، بينها 294 من خارج كوريا، واختير العمل الذي ألفه الموسيقي الكوري فرانسيس جيبون كيم قبل أن يعرض على دائرة الألمانيين والعائلة والحياة في الكرسي الرسولي. ونظراً لاعتماد اللغة الكورية بشكل أساسي، فقد صاغ المؤلف النشيد بروح ثقافة بلاده، حيث يندمج الكورال مع الآلات التقليدية في توزيع معاصر. كما يبرز الفيديو المرافق مناظر سيول الطبيعية ومعالمها الرمزية، مقدما لمحة عما ينتظر المشاركين. وخلال البث المباشر تفاعل آلاف الأشخاص من دول عدة، منها الهند والفلبين والولايات المتحدة وإسبانيا ومدغشقر. وفي هذا السياق قال الأب إسحاق سيفيرو الكاهن المساعد في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول إن هذا الحدث يعكس أصواتا كثيرة وإيمانا واحدا ورجاء واحدا، وأضاف أن دعوته الكهنوتية ولدت خلال اليوم العالمي للشباب عام 2011 في مدريد، مؤكدا منذ اليوم هذا النشيد هو ملك للجميع، أغنية ترافق حياتنا اليومية وحتى صراعاتنا، إنها عطية رائعة. من جهته أكد رئيس أساقفة سيول ورئيس اللجنة المنظمة المحلية المطران بيتر تشونغ سونتايك أن الجهود ستتواصل ليكون لقاء 2027 احتفالا بالرجاء وشهادة على ضيافة وتضامن كوريا وسيول، ومن المتوقع مشاركة نحو 30,000 متطوع، فيما يشارك 100 منهم منذ الآن في التحضيرات. كما أطلقت اللجنة حملة عالمية لغرس الأشجار بعنوان نفس الحياة، التي تستلهم من الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا، وتدعو الشباب إلى مبادرات بيئية ملموسة تترك أثرا مستداما لما بعد الحدث. وكما جرت العادة ستسبق اللقاء أيام في الأبرشيات، حيث ستستقبل 15 أبرشية كورية الحجاج من 29 من تموز يوليو إلى 2 أغسطس عام 2027 في الرعاية والعائلات لإتاحة فرصة التعرف على حياة الكنيسة المحلية قبل الانتقال إلى سيول. أما مسيرة التحضير فقد بدأت في 6 أغسطس عام 2023 مع إعلان سيول مقرا للدورة المقبلة في ختام لقاء لشبونة. وفي 3 أغسطس عام 2025 أعلن البابا لاون 14 مواعيد الحدث خلال يوبيل الشباب في روما، وتوالت بعدها المحطات التحضيرية، منها إطلاق المسيرة الرسمية في 30 من تموز يوليو عام 2024 في كاتدرائية ميونغ دونغ والإعلان عن موضوع اللقاء في أيلول سبتمبر من العالم نفسه، إضافة إلى تسليم المشعل في تشرين الثاني نوفمبر، حيث تسلم الشباب الكوريون صليب اليوم العالمي للشباب وأيقونة العذراء مريم خلاص الشعب الروماني من نظرائهم البرتغاليين في تقليد أرساه القديس يوحنا بولس الثاني. وبعد وصول الرمزين إلى كوريا في كانون الأول ديسمبر عام 2025، انطلقت مسيرة حج وطنية بهما عبر الأبرشيات، وهما حاليا في أويجومبونغو. كما نشرت الصلاة الرسمية للقاء في تشرين الثاني نوفمبر عام 2025، ثمرة مسيرة سينودوسية شارك فيها أكثر من 70 عضوا، وهي تصلي لكي يكون الحدث فرصة للشباب للإصغاء بعضهم إلى بعض وتمييز إرادة الله، وتختتم الصلاة بالابتهال إلى شفعاء اللقاء القديس يوحنا بولس الثاني والقديس أندريا كيم تايغون والقديسة فرانشيسكا كابريني والقديسة جوزيفين بخيتا والطباوي كارلو أكوتيس كنماذج حية للإيمان والشهادة في عالم اليوم.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.